لينا مجردكم يا دغدم زاج الزغ الخالنم يا دغدم زاج الزغ الخالنم ايه لينا سوسم قول لينا